تمريش مويان لوكاكو ماي فما لغنسنا نتلانوت بنيت وكوفاين هنا كا 17 يورا اي اميسور بروفينسيال دو مابوت دو روبين شاماتو فوكيني هي 102.3 ميلويت كا اوندا مي لا يا بونتا دور مي كوماي 90.0 نعم اغود مي كوما هي 89.0 اف ام. Είναι μια αγκανά που σου βάλαμε σε μπουρκό ζούλα, ούτε λέμε τόμι μακάρι.